وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

0: طهره بأيدي سفره كرام برده، قتل الإنسان ما أكفره من بأي ذنب
1: بأي شيء
0: من
1: بأي
0: بأي
1: بأي